0: سلام كلام مينا ومنا تتشاة مستيشن ازاو سامن تلمن رفن 360 راديو كي اصلو فلا وطوطوط لليا بريتيا مو مولي تلاكونا لخاخو مريتيا عنو دي باتل باباتل خبويلة كو بيتوي بريمير سوكا ليك باباتل خبويلة يو يانو ابا تامي كمان ابا تامي كي باي بروفي يا توانتي بلغر باي بروفي تلاو تامي كلا بينيا منا تي يا مومو تونغا خمبينو يا Kiamani Ginegi, and Ricky, Kio, ya. Got some Calapinia Monati, ya. MFR Souls, Manigini. Amani, it's about a major league, major league DJs, Lika Monpela, Le Manchape, Le Bontle Smith, Maritio Conorica Morata, Bile Slofelagore, Hotan Monati Moradio, Witimele, ya. Dumele, vamos a un piano que te hape chune, que remo moretti, moretti en olengoro feta, hubile la radio, recaramo buena, dumela, momo so.
1: Otro lece, merafon.